إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله بحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. نقدم حول هدية إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى روافق أجيدة بن غفر أنزا، ثم إلى رملي بن أنان دواجة، ثم إلى رأنان زبلي بن أنان يون، ثم إلى رسبران بن مستان، ثم إلى مستان بن زلمان، ثم إلى رمسراني بن سبدين، ثم إلى نرسيان بنتي أزمن، ثم إلى رؤاري سبريان طو بن جمينة، ثم إلى رسيتي مسمورة بن نما، ثم إلى أحمد ترميجي بن مراد، ثم إلى نورينة بنتي سيتي رحمة، ثم إلى حجة عيسى بنتي هجي محمد، ثم إلى رزيتي فاطمة بنتي هجي حتى، ثم إلى أحمد رضوان بن هجي حتى، ثم إلى حجي كدرة بن أطوح، ثم إلى حجة جمعة بنتي مرحسن، ثم إلى حجي محسنة بنتي أجي عبد المطالب، ثم إلى عبد المؤيس بن سلمان، ثم إلى مسنية بنتي جنين، ثم إلى رزكي فوجينتي بنتي عثمان، ثم إلى حجة حليمة السعدية بنتي عبد المعيس، ثم إلى قستي محمد أنقا بن قستي عبد المجيد، ثم إلى قستي نور فلنا رحيو بنتي قستي عبد المجيد، والدنا والدكم، ثم إلى حجي أحمد برياني بن هجي برهان، ثم إلى محرتان إلى بنتي هجي برهان، ثم إلى هجي أحمد بن هجي عبد الكدير، ثم إلى هجي أربية بنتي هجي طيب، ثم إلى عبد المعين بن هجي محمد طيب، ثم إلى أسلامية بنتي نصري، ثم إلى أسكاني بن أقوب، ثم إلى محفوظ بن أسكاني، ثم إلى حسن نيباهو بن رانا نيبه، ثم إلى فرينم بنتي دمن، ثم إلى سيتي روحاني بنتي دمن، ثم إلى حجي محران بن ترسيه، ثم إلى حجة رياتي بنتي درجي، ثم إلى مرسين بن حجي محران، ثم إلى محمد تيني بن دلما، ثم إلى سلامة بنتي إمران، ثم إلى جيلاني بن جم، ثم إلى قسون بن سين، ثم إلى أديندا بنتي أفينسا، ثم إلى ردا زافرة بنتي أفريانسا، ثم إلى أميرة حفيزة بنتي أفريانسا، والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم واجعلنا الجنة منازلهم ومساكنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.